ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا

إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة

من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر.

المنافقون. قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

آبائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

الله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله.

تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا

منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جنى

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من

أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل

فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها

إن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا

آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود

نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم

فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم.

في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة

خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات

ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير.

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين.

إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف

تبعا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير.

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.

الهدات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

الشيطان على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر

أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه،

يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواري

نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن

لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن

أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما

آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما

أبلم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمين.

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه

لهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى.

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن

أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل.

إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين

إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين

في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

يريدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل

يقولون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين

فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان

عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن

لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

يعمرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.

مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب

ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن

أأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم

أركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية

فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء.

يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشيطان

أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى

الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا

اليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما

حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة

الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم.

ما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى

فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم

أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذي

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن

في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ورب

قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد

يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل.

انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم

فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم

الناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.

فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما

دعوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا.

وجاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته

أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل.

هم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم

يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء

فانكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا

وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان

أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضل.

عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون

آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله

أَحْسَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عنه

الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل

فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى

ينكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون

من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات

أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

أحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا

إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب

به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.

أَوْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن

والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأخذن

بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب

بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن

يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك

أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي

كافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر

آدمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون

الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة

ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

ما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

0: الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.

لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.

آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله

وقته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ.

اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن

نعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم

إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

آثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال

أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن

ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت

أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل

لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم

أرسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون

مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

أؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن

نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن

يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه, قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

لكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

هو من يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء

مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا

فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا.

أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له

إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفل

أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بين

ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم

كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم

الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين

الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم

أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء

لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا

بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم

أهواءهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب

من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب.

طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

0: 99.9 فاصلة 9
1: 99 فاصلة 9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: طب مش معقول.
13: ايوه.
14: ماما احبك.
13: قصدها
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانت تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
13: يا صغير يا اكول، تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس.
3: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون. فاصلة تسعة. اسمعها.
1: اسمعها.
0: تعشقها.
1: تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
13: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
17: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
18: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
19: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
20: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
16: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
21: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
18: شكرا بيس.
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: يا جو بيتس. اسمعها.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين أينما كنتم نحييكم من أثير 88.9 عدنية FM. صباح الخير لكل من بدأ يومه بأمل جديد ولكل من يرافقنا الآن عبر أثير إذاعتنا. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصباحي صباح الورد. نقترب من نبض المجتمع ونفتح نوافذ الحوار حول القضايا التي تمس حياتنا اليومية، وفي كل صباح تتجدد الحكايات وتتعدد التحديات، وبين التفاصيل والعلاقات تظهر قضايا تستحق أن نتوقف عندها ونناقشها بوعي ومسؤولية. وهنا نحن دائما معكم على الحدث في عدنية FM وصباح الورد. نرحبكم معنا في هذه الرحلة الصباحية المليئة بالأفكار والآراء والتجارب. صوتكم جزء من حوارنا ومشاركتكم تصنع الفرق، فصباحكم إشراق وأوقاتكم عامرة بالخير والمحبة. وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الوردة، ومعكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج. وكما تعودنا معكم أن نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم في القضايا التي تمس حياتنا، فنتمنى اتصالكم علينا على الأرقام التالية 77468-9999 أو عبر الأرضي 02-851-8808. أعزائي المستمعين في كل مكان ولكل من يستمعنا ويتابعنا عبر صفحتنا بالفيسبوك وأيضا عبر اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. اليوم موضوعنا أيضا يكون امتداد لما سبق في موضوع يوم أمس. اليوم نتحدث عن مجال آخر أو نفس المجال ولكن نقطة أخرى ومحور أو زاوية أخرى. نتحدث أيضا عن الأسطح السكنية، ولكن اليوم نتكلم عن إيجار الأسطح، فهل هو استثمار أم استغلال؟ وأيضا سننتقل معكم في البداية إلى أحوال الطقس وأسعار الصرف والعملات. دعونا أولا ننتقل إلى أسعار الصرف، أو الأول ننتقل لأحوال الطقس وثم أسعار الصرف، ومن ثم ننتقل معكم بتفصيل أكثر حول موضوع اليوم لنتلقى تعليقاتكم وآراءكم حول هذا الموضوع بما أنه انتشر بشكل كبير في ظل هذه الأزمات. إذن دعونا نذهب إلى أحوال الطقس.

0: حالة الطقس.
1: حالة الطقس.
0: أحوال الطقس لهذا اليوم المتوقع خلال 24 ساعة الموافق 22 يونيو 2026. المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز وإب وغرب ذمار وأيضا في ريما وحجة والمحويت. أما الأمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات البيضاء وأبين ولحج والضالع وغرب صنعاء وعمران وصعدة خلال فترتي الظهيرة والمساء، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغوار. المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية. الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال. المنطقة الساحلية فهو طقس غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق المرتفعة المحاذية على أجزاء من سهل تهامة، والرياح نشطة على أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن حيث تتراوح سرعتها ما بين 24 إلى 32 عقدة. بالنسبة للعاصمة عدن فالدرجة أو درجة الحرارة فيها من 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا. المكلا فيها 9 أو درجة الحرارة فيها 29 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة. في لحج الحوطة درجة الحرارة من 28 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا. أما في زنجبار فدرجة الحرارة تكون من 28 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. بالنسبة للبحر وارتفاع الموج، السواحل الجنوبية وخليج عدن هو معتدل إلى مضطرب، أما السواحل الشرقية فهو معتدل إلى مضطرب أيضا. أما بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل. أما بالنسبة لمحافظة أرخبيل سقطرة فهو معتدل إلى شديد الاضطراب. الأرصاد أو ينبه المركز الوطني للأرصاد بأن على المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، وأيضا هناك تحذير لجريان سيول في الشعاب أو والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وأيضا اللي بيترددوا على البحر والصيادين وأيضا ربابنا تأسفا يحذروها من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرة وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. إذن هذا كان أهم أخبار الطقس والأحوال الطقس لهذا اليوم الموافق 22 يونيو 2026 خلال 24 ساعة بمشيئة الله. دعونا ننتقل إلى أسعار الصرف والعملات.

0: أسعار العملات.
1: معنا الكرام أسعار الصرف والعملات لهذا اليوم، وكما تعودنا أنه الصرف مستقر، ما زال مستقر مقابل العملات الأجنبية. وأيضا نتمنى دائما نعود ونكرر نتمنى أن يكون أسعار السلع والمنتجات توافق أسعار الصرف والعملات، وكان الله في عون الجميع. إذن الدولار الأمريكي يكون ب 1558 مقابل اليمني في الشراء، أما أو عفوا نعم 1558 في الشراء مقابل الدولار، أما في البيع فهو ب 1573 ريال يمني. أما بالنسبة للريال السعودي فهو في الشراء 410 وفي البيع 413. إذن هذا هو آخر أحوال الطقس وآخر سعر العملات لهذا اليوم. دعونا الآن ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، كما ذكرنا مسبقا أن موضوع حلقة اليوم سيكون امتدادا لما سبق أخذه في الحلقة السابقة عفوا، وهو عن الألواح الشمسية كما هي معاناة مستمرة ودائمة بالذات في فصل الصيف وفي استمرار أو مع استمرار انقطاع الكهرباء. اليوم احنا طبعا في كل أزمة لازم تخلق مشاكل عديدة ومعاناة كثيرة تتفرع فيها بأشكال مختلفة جدا جدا. في يوم أمس أخذنا موضوع الأسطح والألواح الشمسية والخلافات اللي بتحصل مع صاحب العمارة أو مالك الدور الأخير في عدم موافقته على طرح الألواح الشمسية لبقية الساكنين. في البعض كان منهم كاستغلال ممكن، والبعض يمكن كحقد، ولكن البعض منهم كان عنده رأي منطقي ورفضه كان منطقي تماما، إنه يكون في أيضا أنانية من قبل الساكنين الآخرين بأنه الاستفادة للجميع والضرر لي أنا وحدي، فبالتالي أنا أمنع، إذا دعوا السطح لي أنا أخسر عليه وأنا أستفيد منه بما أنه ما فيش مشاركة أيضا في الضرر. وطبعا في ناس كثير تضررت ولكن لا أحد ينادي، ففي ناس كثير قالت في ضرر ولا أحد يستمع لنا ولا أحد مد لنا يد العون، فبالتالي ليش أنا أوافق. فبالتالي اليوم احنا بنتكلم عن نفس المعاناة ولكن من ناحية أخرى اللي هي إيجار الأسطح. الآن اشتهرت بشكل كبير أنه ملاك العمائر أو الأماكن السكنية بيأجروا المنازل أو أسطح المنازل اللي حابب أنه يركب لوح شمسي. فبنتكلم اليوم عن الإيجار، هل هو استغلال أم استثمار؟ أنت برأيك كمستمع اليوم أو كشخص معاني من هذا الشيء، أو أنت كتاجر مثلا أو كصاحب محل أو صاحب منزل مؤجر، أو أنت أساسا صاحب الملك نفسه ومؤجر لناس مش مستأجر، مؤجر لناس، فإيش رأيك ليش؟ يعني هل هي استغلال أم استثمار؟ في السابق كان الموضوع ده مش موجود نهائيا، اليوم موجود بشكل كبير جدا جدا جدا. إحنا معنا اتصال ولكن

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. فن الكابوس.
10: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
11: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
13: نحن نوفر لك الراحة
12: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: سبب شفاؤك.
13: سبب شفاؤك.
12: بإذن الله.
13: بإذن الله.
12: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
10: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
14: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيتس، أوه ليخا.
3: اسمعها

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عدن يا اف ام، لون جديد،
2: لون جديد، لون جديد.

لكم مستمعينا الكرام، عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام مرة أخرى على عدنية FM في برنامج صباح الورد، لنستعرض اليوم معكم موضوع قضية اليوم. لذلك ننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم، واللي تحدثنا عنه في قبل أو في السابق قبل الإعلانات، ونحن نتكلم عن إيجار الأسطح مقابل أو تركيب الألواح الشمسية مقابل إيجار شهري من قبل ملاك العمائر أو المباني السكنية. فهو برأيك هل هو استغلال أم استثمار؟ هل الموضوع هذا عادي أو تشوفه غير عادي؟ إنه في السابق كان مش متواجد نهائيا، أما اليوم هو متواجد جدا جدا جدا، فبالتالي أصبح في جدل رهيب وفي استغلال بالأسعار، يعني الأسعار مهولة، في اللي قادر في اللي مش قادر للأسف الشديد.

0: معنا اتصال وخلونا نستمع إلى أحد المتابعين والمستمعين لنا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. يا هلا، من معنا؟
1: شكرا بني شيخ من حضرموت.
0: من؟
1: شكري بني شيخ.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أستاذ شكري، يا حيا فيكم أصحاب حضرموت، منورينا والله. يا هلا.
1: يا هلا وسهلا بكم أصحاب عدن والإذاعة القائمة داعي، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية وأنت بألف خير يا رب. كيف الأجواء عندكم في حضرموت يا أستاذ شكري؟
1: الله، الأجواء حارة هذه الأيام، طفي الكهرباء ومعاناة بشكل عام.
0: أكيد، لكن في هواء شوية، يعني يختلف شوية عن عدم بحكم أنه عندكم في مساحات في هواء يدخل عليها، وأكثر ازدحام السكان المتواجد عندنا.
1: نعم، في جو عندنا خاصة في حضرموت الوادي. أنا من حضرموت الوادي، يكون الجو زين أفضل من حضرموت.
0: أيوة، الوادي دائما يقولوا عليه أنه هواء حلو.
1: لا، عندنا جو أفضل من عدن، أفضل من حضرموت الساحل. يعني الساحل عندكم رطوبة وسخون.
0: الله يعطيكم العافية. طيب يا أستاذ شكري، هل أنتم عندكم نفس المعاناة اللي هو الآن أصبح إيجار الأسطح لتركيب الألواح الشمسية، هل متواجد عندكم بكثرة أيضا؟
1: نعم، تركيب الألواح الشمسية متواجد عندنا بكثرة، بس إيجار الأسطح هذا مستحيل أحد عنده يجير السطح على المؤجر أو شيء.
0: مش موجود عندكم؟
1: لا، بشكل عام انه يجر عليك البيت، يجر عليك العمارة خلاص كامل، اللي هي اسطوحها وشباكها وكل شيء.
0: لا، نحن عندنا ما فيش الكلام ده. نحن عندنا لو انت حابب انك تركب الواح منظومة او شيء طاقة، فلازم انك تأجر، يعني ايجار السطح، ايجار شهري تدفع.
1: لا، الايجار من هو البيت رجل عليك خلاص، كيفك تسوي اللي بتسويه.
0: لا والله حلو، نحن عندنا ما فيش الكلام ده ايجار البيت لحاله وايجار السقف لحاله.
1: لا، هذا السطح خلاص، يعني يعني إذا كان في عمارة مثلا ممكن يتفقوا ساكنين العمارة ويسووا لهم الواحد بالتساوي في السطح. بينا ما يجي عليه أصلا.
0: تتقاسموا السطح، تشاركوا فيه.
1: أيوة، يشاركوا مع بعض وخلاص، يجروا كل واحد يصلوا رسمه في السطح العمارة كامل.
0: أسمح
1: لأنه كده بشكل عام ما أجر عليهم.
0: نعم، اسمح لي أقول لكم أصحاب حضرموت، الله يفتح عليكم، لأنكم صراحة في الرحمة والتعاون أنتم مثال. أيوة، الله يعطيكم العافية. نعم، بجد يعني في مثال للرحمة والتعاون، أتمنى الكل يتعلم. بس
1: نعم، في تعاون، في مساعدة، إذا كان حد مثلا ما يقدر أو شيء يتعاونوا مع أهل الخير.
0: نعم،
1: ويساعدون مشون الحالة، وانتو تعرفوا حضرموت وأهل الكرام وأهل الخير وكل شيء.
0: نعم،
1: وأصحاب عدن أصلاً برضو طيبين، فيهم كثير فيهم الخير.
0: لكن للأسف الأزمة خلقت شيئا أخرى، الأزمة خلت الناس بتتعامل بعقول مكاسب وتجارة أكثر.
1: أيوة، لأن الأزمة في كل شيء، المشتقات النفطية، الغاز، الإيجارات، الأسعار، كل شيء، حتى الناس كل محتاج، لكن التعاون بين المواطنين بين الناس أفضل.
0: نعم،
1: اتفاق بالتي هي أحسن، يعني بدون مشاكل أسطح، يعني تسوي مشاكل عشان سطح عمارة أو بيت عشان لوح طاقة، هذا مستحيل يعني.
0: صحيح، شكرا لك أستاذ شكري، الله يعطيك العافية وما تحرم نحناش من تواصلك الدائم معنا.
1: يعطيكم العافية إن شاء الله.
0: في تحياتنا. ومن الأستاذ شكري نشوف الاتصال الآخر، نقول ألو مرحبا، من معنا؟ ألو يا هلا ومرحبا. ألو تسمعونا؟ ألو مرحبا.
2: ألو.
0: أيوة، السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الفل والعافية عليك.
2: كيف الحال؟ كيف صبحتي؟
0: الله يعطيك العافية، كيف حالك أنتي؟
2: الحمد لله. كيف الحال؟ إيش قضيتكم اليوم؟
0: اليوم قضيتنا إحنا بنتكلم عن نفس موضوع يوم أمس، ولكن بشكل يعني بزاوية أخرى، اللي هو إيجار الأسطح. الآن أصبح كثير من الناس بتأجر الأسطح عشان تركيب الألواح، هل هو استغلال أم استثمار؟ هل هي شطارة أم تجارة تشوفيها؟
2: الآن أصبح يعني الناس الألواح، يعني حتى يعني بسبب الألواح الكثيرة، حتى الشمس أسمعت أن قبل فترة يعني تناقشوني مروحة من كذا من عدن وكذا، طلعت مع نسوان في الباص، قالوا أن الألواح هي سببت يعني جاذبية الشمس في المقطع الجوي.
0: اها تمام
2: اوكي. اتوقع انه كل ما كانت الشمس اقوى كل ما كانت الالواح فيها قدوه تحبيه للشمس. أنا
0: صحت
2: الناس الآن تستخدم الألواح أكثر من الكهرباء.
0: أوكي أوكي، بس أنا الآن خلاص موضوع الألواح والكهرباء هذا إحنا ناقشناه. الآن إحنا نتكلم عن إيجار السقوف أو الأسطح. أنت الآن لو ما تكون مالك لمكان سكني أو محل أو عمارة عشان تمام. الشخص المؤجر منك الشقة أو المحل يشتري ركب ألواح، أنت تأجر له إيجار، يعني كان في السابق ما فيش ذا الكلام، أقدر أن أطرح
2: لا لا لا
0: الآن يأجروه إيجار
2: كذا، يعني ما تعمل خير معنا
0: الآن. أنا أنا أنا شو استفيد؟ أنا معي مساحة مهملة، أنا كتاج أو كصاحب ملك معي مساحة مهملة، بدل ما أخليها كذا بستفيد منها شهريا.
2: بس يا أستاذ مية على هذا الاختلاف شي فيه، أنا مش معاكي أوقات.
0: لا أنا ما أتكلم معك بشكل عام، أنا ما ليش دخل، أنا دحين شي آراءكم، هل هو استغلال أم أي استثمار؟
2: أيوة بس بعض الناس تستفيد لأنه يقول لك أنا عمالتي وأنا اشتريتي. أنا كوني يعني طالب الله أجل حقي.
0: أيوة
2: طيب بعض الناس تقول لك أنا مش عندي عن إمكاني أن أنا أجل عن الواح.
0: الله معك، انا معي سقف، شيء انت تتركب عندي بالسقف انا شاجره ايجار بفلوس، يعني أيوة. على اللوح 100 ريال سعودي
2: يعني
0: شهر
2: يقول لك اذا انت يعني انت قدره عادي، اذا عندك الثاني شيء ثاني تبي لي عادي. بعضهم مش متعاون، بعضهم يقول لك انا اشتحقي كامله معك تنزل لوحك من فوق حقي السقف.
0: للاسف صحيح فعلي.
2: صح ولا لا؟ صح ولا لا؟
0: فعلا.
2: طب انت طب انت الان حاليا مش معك اي مكان تتكي فيه، معك الا هذا فقط، كيف بتطلع حقك في القط العام؟
0: صحيح. يعني انت تشوفيها استغلال، انت تشوفيها
2: استغلال اصلا ما تتكهرب داخل البيت،
0: انت تشوفيها استغلال.
2: انا استغلال صراحه.
0: طب ما عندك حد واجه نفس المشكله؟
2: لا نحن شديد، نحن الصراع عندنا لا الصراع عندنا يعني ما شاء الله يعني اللي هم معاهم بيوت كبيرة وهكذا عاد تأجرش ثقب أو يعني إذا كان مثلا متأجر فدلية وكذا قلت خفض.
0: خلي أوكي مؤجر المحل أو شيء أو السكن سهل، لكن السقف يكون إيجاره مختلف. إذا شكرا لك يا قلبي الله يحفظك. الاسم الكريم خولة صح؟
2: أنا
0: اتصلتي
2: معي الظهر
0: نجمة عبد الله. نجمة نجمة أنا آسفة أنا آسفة أنا آسفة نجمة، الله يعطيك العافية يا نجمة، أخبط بينك وبين اسم خولة دائما
2: إن شاء الله. بس بيننا تواصل الساعة واحدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يعطيك العافية، تحياتي. ومعنا اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو راح الاتصال. إذا كما قلنا مستمعين الكرام متابعين الأحبة إنه موضوع إيجار الأسطح للواح شمسية إن كان تاجر أو ساكن، فأنا لا أنا بعطيك هذا الشيء إيجار شهري، ما فيش أي تهاون بالموضوع. ليش؟ أنا معي مساحة أرض حابب أن أنا أستغلها، أنا ما كان مهمل في السابق ولكن الآن ممكن أن أخرج منها شهريا مكسب. فعشان كذا للأسف الشديد أصبح في السنوات الأخيرة انتشار واسع للطاقة الشمسية والمشاريع اللي بتلجأ للطاقة الشمسية، وأغلب المستثمرين أو نقول الآن كلهم بحكم أنه ما فيش كهرباء يستأجروا أسطح المنازل مقابل مبلغ شهري لتركيب الألواح الشمسية. معنا اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو.
0: أيوة يا هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، تفضلي. من معك؟
3: معك أمين.
0: ها العفو منك أمين، كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام.
0: الله يعطيك العافية. الحمد لله. أمين من وين بتكلمنا؟
3: من أبين.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا يا هلا فيك، كيف حالك يا أمين؟ تمام؟
3: والله تمام.
0: كيف الحال في أبين؟
3: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. كيف الحر في أبين؟
3: والله الأبين يعني لا، بس الجو إنه معتدل، مش من الطول زي حار زايد أو خفيف.
0: الله يديم عليكم إن شاء الله البرود يا رب والجو الهادئ. طب يا أمين سمعت موضوع حلقة اليوم؟
3: أيوة اليوم عن الإيجار الأسطح.
0: نعم، هل واجهتم هذا الشيء أو في حد معروف عندك في هذا الموضوع أنه يعني أجر أو بيأجر أو عانى من هذه المشكلة؟
3: لا بس أنا حسيت يعني هذا الموضوع هذا الشيء يعني خطر على الناس، يعني أنا فكرت يعني هذا الموضوع تأجير الأسطح بيكون بشكل عني بسبب أزمة يعني زي ما كان أول التأجير الضحكات البيوت يعني كانت عادي في البيت كل السطح مع البيت يعني مش في إيجار مش في يعني الآن قبل افتكروا هذا الإيجار
0: دحين أغلب الناس بتأجر بالذات المستثمرين والتجار بيقول لك هذا شخص محتاج للكهرباء فأكيد بيلجأ للمنظومة أو الطاقة الشمسية فبالتالي خلينا أستفيد ضمن إيجار المحل أو ضمن إيجار المكان اللي معاه خلينا أستفيد من السقف وأطلب منه إيجار إضافة إلى إيجار المحل
3: أيوة كلام استفيد إيش يعني إيش تستفيدهم من الإيجار من يعني إيجار المحل
0: نعم أيوة. فهل أنت تشوفه استغلال ولا استثمار هل هذه شطارة من صاحب الملك ولا استغلال للوضع
3: والله أنا عن نفسي شوفها هذه شطارة
0: شطارة مش تجارة
3: أيوة عن نفسي شوفها هذه شطارة يعني شوف الصف أنا كان أول ماشي إيجارات ماشي بشي ونحن نتكروا هذا الشيء
0: خلاص يعني في كل فترة ولها مكاسبها أنت الآن أنت في معاناة فأنا كيف أنا بأخلق مكسب من هذه المعاناة
3: يعني الناس لهم لا حاليا الناس لا نقدم يعانوا معاناة كثيرة وعدم بيحملون معانا فوق معاناتهم
0: صحيح طب ايش انت حاب تقول للناس اللي زي كذا مثلا ايش تقول لهم ايش توجه لهم الرسالة
3: والله انا ايش توصل لهم الرسالة ان هذا الشيء يعني مش حلو واشتيهم يعني يحاولوا يخففوا على الناس من معاناتهم واشتيهم يخفوا يعني من معاناة اللي عانوا الناس يعني كلهم معاناة بغلاء الاسعار بغلاء كل شيء والان قدم يرفع عليهم يأجرهم الاسطح
0: الله بيعطيك العافية اللهم آمين إن شاء الله يسمعوا يا رب يعني برضو إحنا حابين إحنا نستمع لأحد الأشخاص هذون عشان نعرف إيش المنطق اللي بيمشي عليه يمكن له أسباب الخاصة أمين شكرا لك الله يعطيك العافية
3: شكرا لك
0: الله يعافيك إن شاء الله تحياتنا وإن شاء الله تكون دائما مشترك معنا وتسمعنا صوتك
3: إن شاء الله
0: تحياتنا ومعنا اتصال آخر نقول ألو مرحبا ألو ألو مرحبا ألو مرحبا ألو
4: كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا من معنا؟
4: معكم محمد
0: يا أهلا وسهلا محمد كيف حالك يا أمي؟
4: الحمد لله
0: الله يعطيك العافية كيف أمورك؟ كيف أمورك تمام؟ صباح الخير صباح الورد والعافية
4: صباح النور والعافية والسرور الطاقم جميعا
0: الله يعطيك العافية ها محمد
4: أحمد الله
0: أمين وياك يا رب كيف الحمى معاك يا أم محمد؟
4: الحمى خلاص تعلمنا عليه
0: خلاص صح قدو خلاص قد رجعنا دامسين مع الحمى ما عاد نقدرش
4: خلاص وضب البدن حتى اللحد والكبل
0: الله يعينك إن شاء الله يا رب طيب يا أم محمد سمعتي موضوع حلقة اليوم؟
4: ها سمعت الموضوع
0: تفضلي
4: ايوه
0: تفضلي
4: استغلال
0: انت شو
4: استغلال واحد يعني ما في بمس ضمير حي
0: طب مش يمكن صاحب الملك ده يشتي فلوس يشتي مصاريف يقول لك انا معي ارض مهمله خلينا نستغل الشخص الاخر ده عنده فلوس انا بشوف خرابي
4: لا يا امي الفلوس والمصاريف مش تخليك تبيع المبادئ حقك
0: مالك
4: ها
0: يعني لازم يتراحموا اذا كان في معه او ما فيش معه لازم يكون في تراحم وتفاهم
4: التعاون ايوه تراهم تفاهم والتعاون يوم لك ويوم عليك
0: صحيح يوم لك ويوم عليك الله بيعطيك العافية يا محمد طب حابة تقولي أي حاجة ثانية للناس للناس اللي بتعاني من دي المعاناة أو من الناس اللي
4: يلا مع السلامة
0: الله يعطيك العافية يا محمد مع السلامة إذن مستمعينا الكرام كما قلنا أنه انتشرت في السنوات الأخيرة هذه المعاناة بشكل كبير وفي البعض زي ما قلنا يشوف أنه في فرصة لتحسين دخل أسرته ويستفيد من هذه المساحة تقول لك مساحة مهملة ممكن أن نستغلها وبدل ما كانت مجانا تبع كذا كذا أو للحق لكن لا أنا بستغلها يكون في منفعة متبادلة هو بيستفيد من منظومه بيكون مثلا عنده استفادة وأنا كمان لازم استفيد بشكل آخر أنه هو طارح عندي إلى الواح وإلى آخره وأزيد من الدخل حقي فهنا هل هي منفعة متبادلة فعلا أم هو استغلال فمعنا اتصال برضو نقول ألو مرحبا نشوف ألو مرحبا ألو
5: صباحي
0: يا هلا يا صباح الفل كيفك يا سالي
5: اهلا اهلا، الحمد لله تمام. انت كيف حالك؟
0: الحمد لله يا حبيبتي، الله يعطيك العافيه. كيف امورك؟ كيف صحتك؟
5: الله يسعد قلبي.
0: الله يعافيك يا رب. ها يا سالي، ايش رايك اليوم بموضوع اليوم؟ استغلال ولا استثمار؟ هل هي منفعه متبادله ولا استغلال؟ كيف تشوفيه؟
5: شوفي، انا مش مع الطرفين، لكن انحاز بجانب اكثر، وانه يعني قد يكون استغلال، لكن اذا كان يعني اذا كان استفاده تكون استفاده ثمية، يعني بحاجات بسيطه، يعني يكون البيت يعني يكون ايش اقول لك، العقار والبيت باسم الشخص، يعني هذا يقول لك من حق من حقوقه،
0: تمام.
5: لكن اذا مثلا من الجيران مثلا متأذي، مثلا يسألك ايش اقول لك، نضرب مثال ولله المثل الأعلى، مثلا قد تكون مثلا عمة مثلا عانى من جارها انه كان يجيب من الطرق التي ذهبها، وتقول لك مثلا الوحيد المتنفس في حق هذا الطاقة، تمام، فالفعل يعني ما أدري ايش المسألة، بس كان مثلا بحق هذا الطاقة فعل كفرقة كشيء حديث انه جاد الطين بلا، يعني لأنه يعتبر من أذية الجيران، فقل لا
0: صحيح،
5: حتى وحيد تقول إنه هذا حق من حقوقه، بس إنه إذا كان يعني يستفيد من هذا الشيء يستفيد ظلم للجيران عادي، فعد اللي يجيها مثل هذا حق من حقوقه،
0: نعم،
5: هذا إذا كان استثمار
0: صحيح.
5: أيوة، من ناحية يعني مثل مجد ولا مع نفس الوقت، لكن إذا يستفيد منه بيستفيد منه مثلا في أغراض في طاقة شمسية، أو حتى من يساعد جيرانك في أشياء، مثلا بعض أحيان يكون المؤجر ما فيش معه خزان، يستفيد من هذا الخزان، يعني هنا في فائدة كثير.
0: نعم، شكرا لك يا سالي. العفو، بس عشان الوقت ومع اتصال آخر يا سالي.
5: شكرا جزيلا،
0: أشكرك، سامحيني احنا بالله عليك.
5: لا الله يعطيك العافية، أنا عادة البرنامج هكذا. شكرا جزيلا،
0: الله يعطيك العافية، وشكرا لتواصلك معنا دائم. ومعنا اتصال آخر أيضا، نقول ألو مرحبا. يا ألو.
6: ألو،
0: يا أهلا وسهلا.
6: يا صباح الخير.
0: يا صباح الفل والعافية أستاذ أحمد، كيف حالك؟
6: يعني تهلين، ما قلت لك أنا ما عندي داعي أستاذ أحمد،
0: أنسي خلاص، أنا بلساني مع الكل أستاذ وأستاذة، فمعلش مش مشكلة. إزيك يا أحمد؟ الله يعطيك العافية. إيش رأيك في موضوع اليوم؟ بحكم إنه الوقت يعني ضيق شوية، الآن بيكمل الوقت، إيش رأيك بموضوع اليوم؟ هل هو استغلال أو استثمار؟
6: الصوت هو صداع.
0: والله ما أدري إيش المشكلة، ولكن نحاول نضبطه.
6: طيب بنحق الوقت إذا.
0: أوكي تفضل.
6: شوفي أنا بستثمره.
0: رأيك في موضوع اليوم؟ بحكم إنه الوقت يعني ضيق شوية، الآن بيكمل الوقت، إيش رأيك بموضوع اليوم؟ هل هو استغلال أو استثمار؟
6: الصوت هو صداع.
0: والله ما أدري إيش المشكلة، ولكن نحاول نضبطه.
6: طيب بنحق

0: كل شغل
1: صحيح كل واحد وخرج. لكن لما تشوف جارك مثلا الشخص المؤجر منك هل امكانياته تسمح او لا ولا هو اصبح فرض؟
0: لا لا لا لا
1: يعني دحين انا لما شي كنت اجر بيت اي انا لما كنت اشي اجر بيت انا لما كنت اشي اجر بيت فكنت اجي ادور بيت فكانوا يقولوا لي الالواح بيجر شهري ما لهش دخل بالبيت.
0: ها شفتي كيف؟
1: فانا امكانياتي ما تسمحش اني اجر السقف برضو بعمل لي الواح على ايجار شهري الله اعلم بكم.
0: لا لا لا لا
1: فاصبح فرض الموضوع اصبح فرض هذا اللي نشي نوصل له.
0: هم سايجر؟
1: نعم
2: نعم.
0: شوفي انا ممكن اتعامل مع 6 شهور مجانا.
1: نعم
0: لا بعد 6 شهور ادفع. ادفع مش كذا حق طمع ادفع يعني مبلغ يعني مناسب
1: يعني انت بتتراحم مع الامكانيات المتواجدة للشخص.
0: ايوه لازم يدفع انجيز العالم يدفع. انا استثمر الصرف حقي بس استثمر.
1: يعني انت معك استثمار جديد حابب انك تستغله؟ معك استثمار جديد اللي هو معك مساحة كانت من قبل مهملة شفت انه فيها استثمار تجارة وربح انا بستغلها صح؟
0: ايوه اكيد العالم كله ناس معهم حوش مؤجرين سكن.
1: نعم.
0: للناس مؤجرين حب السكرين معهم حوش يصلحوا العربيات حقهم داخل والسماء داخل ايجار الرجال معك بناش نارة ولا بناها الرجال سواها ايجار بس يعني كله نفر ب2000 ريال ب5000 ريال شغل العالم كله يشتغل.
1: صحيح ما زعلش الموضوع الكل يشتغل زي ما قلت
0: الوضع هكذا.
1: نعم.
0: الوضع يتطلب هكذا ولكن في استثناءات.
1: نعم.
0: في استثناءات لبعض الحالات والظروف.
1: نعم. إذن شكرا لك
0: استثمار
1: أكيد. شكرا لك أستاذ أحمد العفو منك لأن الوقت شرف علي.
0: شكرا جزيلا
1: شكرا لتواجدك معنا واتصالك.
0: يلا مع السلامة.
1: تحياتنا. إذن مستمعينا الكرام كما استمعنا إلى البعض فيهم من يرى أنه استغلال فيهم من يرى أنه استثمار. أنا معي بقعة أرض خلينا استثمرها ولكن في الأساس المفروض الموضوع ده أول شيء قبل كل شيء لازم يكون فيه مراعاة للشخص أو الطرف الآخر هل هو قادر على هذا الشيء أم لا، هل السعر مناسب أم أنت تستغل حاجة هذا الشخص ومعاناته مثلا إذا كان هو محتاج فعلا ويلا نوفر المال لتوفير طاقة شمسية أو ألواح أو منظومة. يعني في ناس أنتم مش عارفين إيش بتسوي مثلا ناس بتبيع ناس بتسلف ناس بتقسط يلا أنها وفرت. إضافة إلى التاجر أمور أخرى يعني حتى أنتم دارين أن الإيجار للتاجر يختلف يشوف كم دخله كم ربحه. أنا بأجر لك إذا كده لأنه قد السنة حصل فأنا كمان إيش حصل. فبالتالي الأمور دي كلها أيضا لازم يكون فيها عقود موثقة واضحة ما بين المؤجر والمستأجر مش كذا على الهوامش. لكن للأسف الشديد أين هذه الرقابة أو هذه القوانين وهذه العقود عشان كل واحد يحفظ حقه؟ في النهاية خلونا نسأل لكل المستمعين والمتابعين هل سبق أن عرض عليك تأجير سطح منزلك؟ فإيش رأيكم بهذا العرض أو بهذه أو هذا التصرف؟ هل هو استثمار أم استغلال؟ أتمنى إذا أنتم الآن تابعونا برضو عبر اليوتيوب والفيسبوك علقوا واعطونا آراءكم. أيضا نحب أن نقول لكل من يستمع لنا أن هذه الشراكة تعتبر فرصة اقتصادية أم استغلال للحاجة. فلذلك الخلاصة نطرحها في هذه الحلقة ليس كل إيجار للأسطح استغلال وليس كل استثمار عمل خير. الفيصل الحقيقي هو وضوح العقد وعدالة المقابل ومعرفة كل طرف بحقوقه وواجباته. فعندما تتحقق الشفافية والرضا المتبادل تكون شراكة نافعة للجميع. أما عندما تستغل حاجة الناس أو جهلهم بالقيمة الحقيقية لأملاكهم فإن الأمر يتحول إلى استغلال يستحق الوقوف عنده ومناقشته. لذلك وصلنا لختام هذه الحلقة وكما قلنا لكم أنه هذا الموضوع يأتي في طرفين ما بين المؤيد والمعارض لحسب أو بحسب حاجة كل شخص. يجب أن يكون في عقود واضحة وموثقة. إذا مستمعينا الكرام عفاكم الله من كل شر وأعانكم الله على هذا الحال. مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب

0: عليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174110 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء مثرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب
10: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
1: هذا أبو الحريم.
2: على حظي
3: يا غاحي تقبرني يا
1: ابو الحريم.
4: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
5: تأليف أميرة نجم.
6: إخراج أبرار علي المفيدي.
7: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة. أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
8: شنو
9: في؟
8: شنو
9: ابو صقر؟
8: ها
9: انت مش شامم حاجه؟
8: لا ابو فهد، لا شنو يعني حاجه؟ لا مش اكيد انا اشم، بس حاجه شنو؟
9: مالك انت عندك لحبيه؟ انا اقصد يعني شم في ريحه مش كويسه. في
8: ذبحتينا ترى، ردينا على السالفه هذه.
9: طب نعمل ايه؟ ريحتك بتقرفني بصراحه. مش قادره، مش قادره، مش في، مش عايزه، مش عايزه.
8: تظنين انا كم مره اسمح باليوم؟ انت كل ما شفتيني قلتي لي ريحتك مقرفه مقرفه. شنو مقرفه؟ زهقتيني ترى. انت تحسسيني اني انا فيني طحالب،
9: عايزه ارجع، مش قادره.
10: سمعت صوتك يا ابو صقر، جيت على طول. بسم الله ما شاء الله. ازيك يا ابو صقر؟ عامل ايه؟ ان شاء الله اكون بخير.
8: وين بخير؟ تعالي شوف بنتك، كل ما تشوفني تقول لي ريحتك خايسه، ريحتك بتقرفني. يعني يرضيك يا طنط؟
9: سوري سوري حبيبي، بس مش قصدي. اعمل ايه؟
10: معلش يا ابو صقر، البنت بتتوحم. كل الستات كده يا ابني.
8: زي كل الستات كده يا طنط، بس انا حريم الاثنين ولا واحده فيهم قالت لك كده روح اتسبح وريحتك خايسه ومش عارف ايه وبتعرف ولا حاجات زي دي. الله، وهذه بنت شوف فايه سبعات الاسطوانه، ده مصر، ده مصر حلال هذا.
9: خلاص يا حبيبي بقى، ما تزعلش مني. والله انا بحاول اتحمل غحتك، بس اعمل ايه؟ غحتك مقرفه.
8: سمعتي؟ يا ريت كانت مقرفه.
10: بس يا جيجي عيب، ما صحش اللي بتقوليه ده.
9: اعمل ايه بس؟ اعمل ايه يا مامي؟ ابو صقر تعالى، رايح فين؟ انا بحبك قوي، ما تزعلش مني. ده من الوحام مش بايدي.
8: وحام مش هذا مصر ده علي انا؟ ولا انت تعمدت بس علشان انا اتزوجت فوقك؟ خلاص يبقى طلقت. انا بقى بتحتاج
9: اختحت خلاص يا حبيب قلبي بقى، ما تزعلش مني.
10: ربنا يخليكم لبعض يا حبايبي، ويسعدكم ويهنيكم ويبعد عنكم ولاد الحرام يا رب.
8: اللهم امين يا صوت.
9: ابو صقر انت جيت، ممكن بقى تخرج بره الاوضه شويه لانه مش قادره اتحمل غيرك.
8: بصي يا صوت، انا توني اياي، والله توني اياي وتقول لي اخرج بره؟ يعني ماني قادر اتحمل كلامك. شي تدري شلون؟ انا غلط

0: يا حبيبتي هتتصدقين كنت متوقع أن الزواج هذا ما راح يستمر.
1: الحمد لله ريلها فقر من دخلت البيت، هالمشاكل زادت علينا مالت عليها. قطع لا تذكريني تكفينا.
2: محبة
0: أشو راحت
1: والله. يا الحلوة. هلا سمر تفضلي حياك الله. تفضلي خير شفيتش بشري؟
3: لا ما في شيء.
1: هيك هوشة؟
3: لا
1: تبين تكافخين؟ ترى مالي خلق عوار راس، ايش عندك تبين يا ايت؟
3: هلا وعيني هلا وقلب والله هلا وهلا
1: هلا
3: راح زارتنا البركة من سماء عيوني.
0: هلا شفيت حبيبتي شخبارك مسوية؟ بعدين انت شفيتش يعني ليش ما تسألين عني؟ عاد كلها حذفت حصة شفيتش بس والله على المشتهى.
1: ايش عندك قولي؟
3: ما عندي شيء بس انا جاية عاتب يعني ام جراح يعني قلت خطية يعني يمكن حسبالها أبو صقر ماخذ بس خزنة.
0: لا يا حبيبتي ما أنسى ولو نسيت يعني بعد شاقول عيالك حبايبي حبايب قلبي ذكروني أول بأول على طول على طول.
1: الله يغرب البليسك يا مجراح دمك خفيف.
3: إيه عاجبك كلامها باوعين مجراح هذول المراحقين ويتشافون وياكم.
0: وأنا ما قلت شيء حبيبتي يعني هم مثل عيالي جراح ورهف.
1: إيه والله يا عيالك اللي عمرنا ما سمعنا صوتهم الله يحفظهم.
0: حبيبتي ويحفظ عيالك يا رب.
3: ولك مجراح أريد منك خدمة.
0: عيوني لك أمري.
3: أقلك
0: نعم.
3: أريدك توصين علي صالون هاي صاحبتك.
0: ليش؟
3: أريد أن أصبغ شعري.
0: صدق؟ أفا عليك بس من عيوني الثنتين الحين أكلمها.
3: بعد قلبي قلبك تسلم عيونك حياتي.
1: مش تصبغين أزرق؟
3: خزنة

0: حبيب من اخذت الرابعه ما شفنا وجهك.
1: يبا طلقنا خلاص زي ذبحتونا ما صارت رابعه اوراد خلاص طلقناها ان شاء الله بتحتوى الحين.
0: افا يا ابو صقر ما هجيتها منك. انا قلت لك طلق ولا على بالك ان انا حاسدك؟
1: لا يا اخوي سوى حلال عبد. انا ما ادري ايش فيني هالايام يا ابو جراح ما ادري ايش فيني الله العالم ايش في نفسيتي تعبانه من المشاكل ماني مرتاح لا بالبيت ولا برا البيت.
0: ليش يبا ايش فيك يا الغالي؟ بيعنا بالسوق صدق اني مخذوف منك ومن عيالك وابتلشت فيك وبجيرتك بس اتم اخو وغالي عليك.
1: الحين قاعد تمدحني ولا قاعد تطفيني؟ ايش قاعد
0: تسوين؟
1: والله بجراحة الضحكه صارت حسره علي نفسيتي وايد تعبت من المشاكل من الضغوطات اللي عشتها الفتره اللي فاتت صراحه.
0: ايه يا ابو صقر الحمد لله اذا كان قصدك زواجك الرابع كان الحمد لله انفصلتوا ها وما جبت منها عيال كان انت ابتلشت واحنا بعد.
1: ايه شنو؟
0: ها
1: شنو بتل؟
0: اسمع يا اخوك اسمع الحكي اسمع من خيك ويارك ترى كل واحد فينا يمر بضغوط نفسيه وهذه حال الدنيا يا ولادي وما يمنع تروح تشوف لك من هالدكاتره الخاصين اللي عياداتهم ترس الديره وعرف واحده رخيصه اسمها دكتوره عبير ايه عندها الطاقه وما الطاقه ممكن تشوف حالتك.
1: تصدق عاد انا غلطان اني انا واقف معك؟
0: افا
1: لا انت شكلك رسميا نيت.
0: ليش؟
1: انت اللي ضروري تروح تراجع واحتمال ابلغ عليك بعد يقولون اللي بلغ يعطونا 70 دينار.

0: سلام عليكم. أريد أم فهد، وين أقدر أحصل عليها عيني؟
1: أهو أنا يا حبيبتي أم فهد معاكي. أنت أكيد أم جمال سمر.
2: ياه طرقعة، شلون عرفتيني؟
1: يا روحي خرابي تجنني، زي ما قلت لعنكم مجرح بالضبط، دمك عسل.
2: هاي من طيبتي شابعت عيني، أنت أم جراح. الله يستر، عاد ما أدري شحات شي عني.
1: قلتي حاجة يا سمر؟ ما سمعتيش كويس.
2: لا يعني أنا أيدش تسمعيني يا أم فهد، أنا جاية أصبغ شعري، أريد أسوي هذا اللون، ذكريني هذا اللوك، اللوك هذا شو اسمه، ما أدري شو يقولون عنه.
1: قصدك نيو لوك؟
2: إيه إيه إيه، برافو برافو عليك والله، هاي نيو لوك.
1: من عيني الاثنين يا عسل،
2: ما شاء الله عليك، لسانك يقطر عسل. وينك في يا ابو صقر؟ وينك؟ تعال اسمع الحكي الحلو اللي انقال على سمورتك. اقول لك ما عندك رقم ريل ابو صقر تعطينا دوره شذي كلام حلو؟
1: يا ربي عسل تجنني يا سمر تجنني. طيب يا حبيبتي قولي لي بقى، اي لون عايز تصبغيه؟
2: اريد ان احمر ناري، بالضبط نفس لون حيفا وهبي.
1: ها بتقولي ايه؟
2: ايش بيك استغربتي ولج؟ هاي حلو علي، وجهي مدور ومسويه تنظيف بشره، هسه اريد اصبغ شعري ناري.

0: حاس بتأنيب ضمير، أخاف أبوي بسبتي طلق رزان.
1: لا تحس بتأنيب ضمير ولا شيء، حس بالك أبوي لو يبيها برد علينا أو عليك، وهو كشفها على حقيقتها.
2: إيه يا صقر، لا تتضايق ولا تفكر أنك أنت السبب، لو يمشي على كلامنا أو إحنا نأثر عليه كان طلق بعد جيهان.
0: إيه كلامكم عدل، بس جيهان صدق إحنا تضايقنا يوم أبوي تزوجها، بس صراحة تفرق فرق السماء والأرض على رزان، وأنا يعني ها حاس إني بديت أتقبلها شوي.
1: وأنا بعد صرت وايد أحبها، وتحسبت إني أذيتها وايد أول أيام زواجها، أما رزانو ما تحسبت أصلا شوية اللي سويته فيها، كان ودي أسوي فيها أكثر من كذي.
0: شنو؟ ليش؟ سويتي مع رزان؟

0: ما ترديني على اخوك، ايش سويتي يا برزان؟
1: يمه هلا يمه، شلونك؟
2: شلوني؟ انا ما كلمتك، انا قاعده اكلم منيره وناطره جواب منها. ما تقولين ايش سويتي برزان؟ ولا تبيني انا اقول؟ انا ادري انك انت اللي اخذتي الذهب وحطيتيه بكبتها.
1: يمه شلون
3: عرفتي؟
4: شذي سويتي منيره؟
2: ليش تستغرب يا صقر؟ منيرة إذا حطت براسها شيء تسويه يعني تسويه نفس أبوها.
1: يمه كانت قاهرتنا وايد، وبعدين شفتي أبوي طلقها، معناته تستاهل. إيه يا مو زينة؟
2: شين مردة بينكشف، وما يحتاج هالأمور تسوونها. بس مليت منكم، تعبت وتعبت، وأنا أقول لكم ما يصير كذي تسوون، ما يصير يا بنات، مليت.
3: خلاص يا يمه، خلاص يا حبيبتي، خلاص، هذه بوس على راسك، الله يخليك، لا تزعلين مني.
1: أدري الشيء زعلت يمه، بس شو نسوي؟ إبليس قص علينا.
2: إبليس وين عقلكم؟
4: الله يخليش لنا يا يمه، ولا يحرمنا من وجودك بيننا.

0: هتوحشوني والله، وهتوحشني الجامعة الحلوة دي.
1: وايد مباشر يا خالتي، وايد مباشر خالتي، ما عندنا نشوفك.
0: بليز مامي بليز، خليكي معانا شوية، أنا محتاجاكي.
2: ما يلام ما يلام بصقر، ما مدانا نشوفك يوم جيهان، ويظهر مليتي من عندنا.
0: والله يا بنتي أنا حبيبكو قوي قوي، ونفسي أكون معاكو أكتر من كده، لكن العيال عايزيني في مصر، وباك يا جيهان انت عارفة ما بيحبش يأكل إلا من إيدي أنا.
1: عفا عليك يا خالتي، أنت بس قوليلي أنا أدق عليه يبقى من عيوني الثتين.
0: معقولة؟ هو أنت ما تعرفش؟
1: لا
0: أصله ما بيحبش الطيارة، أصله بيخاف منها قوي، وعمره ما سافر.
2: صادق والله أنا بعد أخاف منها.

0: احب كل شيء
1: شنو
0: قلب قلب وين وين راحوا عليك هالاثنين
1: انت لحظه انت ايش مسوي بشعرك
0: يابون عليك ان شاء الله متجمعين على الخير
2: متجمعين على الخير انا قاعد اقول لك خوك ردي على سؤالها انت ايش مسويه بشعرك انت
3: شنو قلد هيفاء وهبي هي دي الموضه
2: يا عبي اين هيفاء وهبي انت مسويه شقلبه بعلبه الوان ايش مسويه
0: عيني انا مسويه نفس هيفاء وهبي وبعدين انا جمالي رباني جمال هيفاء وهبي كله تجميل بتجميل
2: اي رباني انت بعد ايش عندك غير السالفه ايش تشلختين هيفاء وهبي انتوا من شفتوا الحريم يسوون شيء تسوون مثلهم
4: والله اذا انت زي القمر احلى منها
0: ادري بيكم جيهان تضحكين علي بعد من هو بنتك جيجي المسعده
3: الله انت مالك ومالي انا قلت لك حاجه
1: سمار مو حلو تكفين روحي طفيه وايد شاب مو حلو لا بشرتك
2: بشريش شنو حريجه براسها طفي شاكو وهذه مصيبه ربعنا اي موضه تنزل على طول راحوا وسووها وكل شيء عم يسوون الفنانين عبالهم يركب عليهم بابا ما يركب عليكم ما يركب مو كل موضه ومو كل موضه تلوق على الكم
0: يا أنا بعرف شيء واحد أنا كل ما أسوي شيء أنت ما يعجبك قمت تطنز علي هاي شنو بعد يلا روح يلا
2: عمي روحي الحديقة خرعي طيور

0: لا انت شكلك ما تبل وشكلنا كل يوم بنقلب شيء جديد معاك يا ابو الحريم. بس صراحة شوتنا انت واهلك ان نبقى معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من اللي جاي ما يندرى شبينا. خلينا نشوف باكر ايش بيصير مع ابو الحريم.
1: ابو الحريم
2: انتظرونا غدا مع
1: ابو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم.
3: اخراج أبرار علي المفيدي.

0: 막막한
1: 99 فاصلة 9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها اسمعها تعشقها.
3: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
4: مع كوب من البن،
3: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
4: كوب من البن.
3: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
4: أفضل من البن.
3: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
4: أجود أنواع البن،
3: وليس هنالك أفضل من
4: بن الكابوس.
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي
4: بن
3: شاي
4: بن
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس.
5: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
8: في مستشفى الريادة الدولية،
7: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
8: مستشفى الريادة الدولية،
7: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
8: مستشفى الريادة الدولية،
7: الرعاية الكاملة،
8: الرعاية الكاملة.
9: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. فعل العبود الخبرة والريادة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
11: يا جو بيت. أوه.
1: اسمعها.

0: تعشقها تعشقها.
1: وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني.

عندنا مسوسيدي موسى حلي باش تولي.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
11: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع الفاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
12: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
13: مجموعة الكابوس.
14: شاي الشاعر

0: طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: وبعدين الدور مش عالي قوي، يعني
3: مش عالي تطلعني 9 أدوار على رجلي وتقولي مش عالي؟ مساء الخير، احنا اللي جايين من صفحة اعمل بسطرماتي ولك تحياك.
4: الموضوع كله لسه حاصل من شوية وملحقتش احكيلك.
5: وانت ليه بقى ضمن الناس دي؟
4: طب انا بقى عايزك تصلح ضلفة الدولاب المكسور بقالها سنتين، وحنفية الحمام اللي بايظة من ليلة الدخلة،
6: وبعد 4 أيام الموضوع كله هيخلص.
2: وانت ايه اللي يضمن لك انهم ما يطلقوش في الايام ديت؟ وزي ما قال نديم بيك، بس 4 أيام وبعدها نروح لحالنا.
7: مش طايق تتكلم معايا، اكيد امك سخنتك عليا كالعادة.
2: حنان احترمي نفسك، ما اسمهاش امك. اديني ملحت البسطرمة ولفتها في القماشة، يلا بقى نحطها في التلاجة ونتكل على الله.
4: طلقني طلقني حالا يا احمد، بقولك
2: الله يخرب بيتك.
8: الحلقة 18.
2: الناس المبسوطين في حياتهم

0: شمعتهم غالبا ما بيقولوش، وبيعملوا بالمثل اللي بيقول داري على شمعتك تقيد، والناس اللي عندهم اي مشكله بيحكوها لطوب الارض، ودول بقى بيعملوا بالمثل اللي بيقول الشكوى رقوة، وبتبقى النتيجة إننا ما بنسمعش غير مشاكل طول الوقت، ومحدش بيحكي أبداً على الحاجات الحلوة، لدرجة إننا بنحس إن مفيش أي حاجة حلوة. أما أقوم أدور على أي حاجة حلوة في التلاجة عشان أكلها.
1: طلقني يا أحمد.
2: ما تعصبينيش يا مونة.
1: طلقني يا أحمد.
2: ما تنرفزينيش يا مونة.
1: طلقني يا أحمد.
2: يا مونة، طب روحي وانت.
3: بس ايه يا اخوانا في ايه؟ ايه يا اخوانا في ايه؟ اهدى يا استاذ احمد، اهدى يا استاذة منى، ده شطان ودخل ما بينكم.
1: ايه ده؟
3: ايه
2: ده؟
3: في ايه يا عم؟
2: انت بتتكلم مصري حلو قوي.
4: شفتوا؟ بسبب الخناقة بتاعتكم خليتوا الشيف فريد لحام يتكلم بالمصري والله.
2: لا بس برافو، ده انت ولا اكنك مولود في مصر.
3: الله يخليك استاذ احمد، بحب مصر وبحب افلام مصر، مشان هيك بعرف احكي مصري، عرفت كيف؟
1: طب قول لنا بس حتة كده من اي فيلم بتحبه.
3: تكرم عيونك مدام. يا صفايح الزبدة السايحة، يا براميل القشطة النايحة، يا حلو ايه التقل ده.
1: الله، واحدة كمان واحدة كمان.
3: تكرم عيونك مدام، بكفي.
1: لا عشان خاطري.
3: حاضر، انا راجل وكلمتي لا يمكن تنزل الارض ابدا.
4: حنفي.
3: خلاص هتنزل المرة دي، لكن اعملي حسابك المرة الجاية لا ممكن تنزل الارض ابدا.
1: لا والله عسل يا شيف.
3: الله يوفقك مدام، بس بليز لا تتخانقي انت وزوجك من شان ما تبوظ البسطرمة.
2: والبسطرمة ايه اللي هيبوظها لما نتخانق؟
4: زي ما فهمتك يا مدام منى والاستاذ احمد برضو، يعني لازم يكون عارف الكلام ده. احنا هنعمل فيلم تسجيلي عن عمل البسطرمة في البيت، وخلاص عملنا الدعاية للموضوع، ولو حصل واتطلقته هنضطر نبتدي من الاول ونصور عند زوجين تانيين ونلغي كل اللي عملناه عنكم، وبالتالي مش هيكون فيه مكافأة.
1: لا لا لا لا، مفيش حاجة تتلغي، مش كده يا احمد؟
2: صبرني يا رب.
1: ايه
3: استاذ احمد، إذا بتريد بدنا نتكلم كلمتين على جنب.
2: تحت أمرك اتفضل.
4: وانت يا مدام منى عايز أقولك حاجة مهمة جدا.
1: تحت أمرك اتفضل.
2: يعني قصدك إيه؟
3: يعني بصراحة أستاذ أحمد بدي منك تحط أعصابك في تلاجة مثل ما نحن حطين البسطرمة. هدي أخلاقك شوي، لا تعصب على المدام.
2: أيوة بس هي
3: بعرف شو راح تقول وما راح أناقشك، بس بدي منك شي واحد إذا بتريد.
2: إيه هو؟
3: شيل كلمة الطلاق دي من تمك الأيام، بعد ما تزبط البسطرمة بنكفي، واعمل شو ما بده.
2: لا مؤاخذة يعني ما فهمتش.
3: شو بدي اقول؟
2: معلش اصلا يعني في المسلسلات المدبلجة مش قوي.
3: يعني مو فاهم علي
2: الصراحة. لا
3: خلاص بحكي لك بالمصري.
2: طب احكي.
3: شوف يا باشا، احنا عاوزين ننجز المرمى ديت بعد اذنك عشان ننحت النحتاية وابقك المعلوم ونعتمد.
2: لا معلش، ممكن ترجع تتكلم مدبلج تاني عشان برضو مش فاهم.
3: يعني من الاخر كده، اعصر على نفسك لمونة.
2: اعصر على نفسي لمونة؟
3: واستحملها كام يوم دول، وهي الست برضو ما عملتش حاجة. يعني
2: بتعلي صوتها عليا.
3: يعني يا سيدي استحمل.
2: يابا دي بتحكي لمامتها واختها كل حاجة.
3: ويعني يا سيدي استحمل.
2: طب بلاش، دي بتتخانق معايا كل منزل على القهوة ولا اروح عشان اقابل اصحابي.
3: ويعني يا سيدي استحمل.
2: استحمل ايه ولا ايه ولا ايه؟
3: استحملها كلها على بعضها كام يوم، وبعد ما الايام تعدي اعمل اللي انت عايزه، خلي عينك على المكافأة اللي في الاخر.
2: ماشي، امر لله.
3: اهو كده تعجبني.
1: مش معقول اللي انت بتقوله ده يا استاذ نديم.
4: ليه بس يا مدام منى؟ ده معقول جدا، ده هو ده عين العقل.
1: يعني انت قصدك اني اتنازل في كل حاجه؟
4: لا طبعا مش قصدي كده.
1: امال قصدك ايه؟
4: قصدي تمشي المركب.
1: يعني ايه؟
4: يعني ما توقفيش الدنيا على تفاصيل صغيره، عدي، كبري دماغك، اعملي نفسك مش واخده بالك.
1: وايه اللي يخليني اعمل كده؟
4: اولا تعالي نتفق على ان كل الحاجات اللي بتضايقك من الاستاذ احمد حاجات صغيره.
1: ايوه بس
4: انا معاكي ان هو مش منظم وبيرمي حاجاته في كل حته، وساعات بيخش بالجزمه وانت لسه ماسحه وظهرك وجعك، وتفاصيل كتير بايخه. بس انا كل اللي بطلبه منك انك يعني تقولي له على الحاجه مره، تفوتي مره، فهماني حضرتك؟
1: يعني قصدك اسيب له مساحه للخطا؟
4: الله ينور عليكي، ما هو في الآخر بني آدم وأكيد هيغلط، هو برضو مش جهاز. يبقى بلاش نقف على الوحدة، لأنك لما تقفيله على الوحدة هيعمل زيك، ولو عدتيله تفتكر هيعمل إيه؟
1: هيعمل زيي.
4: برافو عليكي، وبكده المركب تمشي وممكن تخمس كمان.
1: أيوة بس
4: 4 أيام بس يا مدام منى، كل اللي بطلبه من حضرتك 4 أيام تعدي فيهم الحاجات الصغيرة، ولو حصل حاجة كبيرة كلميني وأنا هاجي أجيب لك حقك منه وأملص لك ودانه.
1: تملص له ودانه؟
4: قديمة قوي صح؟
1: حسيت إني بكلم جدتي.
4: المهم إن المعنى وصل مش كده؟
1: كده
4: أهو كده.
3: طيب هلا بنمشي وبكره بنرجع تاني مشان نشوف البسطرمة.
2: تنورونا اي وقت.
4: زي ما اتفقنا بقى مدام منى.
1: حاضر يا استاذ نديم.
2: اتفقتوا على ايه؟
1: اتفقنا اني اسيب البسطرمة ملفوفه في الفوطه وما اجيش جنبيها خالص، واخد بالي منها لحد ما يجوا بكره.
4: بالظبط كده.
2: بحسب.
3: وانت تعمل مثل ما حكينا استاذ احمد. تمام
2: ما تقلقش.
1: وانت حكيته في ايه بقى؟
2: ها لا ده قال لي اقعد اتفرج شويه على المسلسلات المدبلجه عشان اعرف يعني اخد اللغه.
1: بجد يا احمد؟ يعني هتتفرج معايا على مسلسل الساعه 8 يا حبيبي؟
2: ايه بتريدي يا حياتي؟
1: طبعا بريد يا بيبي.
3: طب فتكم بعافيه بقى.
1: ايه
3: لا مؤاخذه لا مؤاخذه، هلا بنروح وبنيجي بكره.
2: تنورونا في اي وقت.

0: يا بابا.
1: يا سلام يا سلام، اخيرا رجعنا الشقة. اتفضل يا استاذ نديم.
2: لا ما يصحش، اتفضل انت يا استاذ حسام.
1: والله لا يمكن، انت اللي على اليمين.
2: ايوه بس انت الكبير.
1: كبير ليه؟ انت عندك كام سنه يالا؟
2: Age is just a number.
1: طب انا برضو مولد 83، يعني الفرق مش كبير.
2: ماشي يا حسام.
3: استاذ حسام كويس اني لقيتك.
1: انسه مايا اهلا وسهلا، خير؟ في حاجه؟
3: انا محرجه جدا من حضرتك، بس اصل الانبوبه بتاعتي فضيت ومش عارفه اغيرها.
1: قوي قوي، ولا يهمك، اتصل بالراجل يجيب لك واحده حالا.
3: لا لا لا، انا عندي واحده سبير بس هي فوق ومحتاجه حد يساعدني ويغيرها.
1: قوي قوي، حالا اتصل بالراجل يجي يغيرها.
3: لا لا لا، اصلي مستعجله قوي. لو حضرتك يعني ممكن تيجي وتغيرها يبقى كتر خيرك قوي.
1: حاضر حاضر، خش يا بلالين انت نام وارتاح، او استنى دقيقتين بس وبما ارجع لك. اتفضلي يا انسه مايا.
3: شكرا جدا بجد.
1: ايوه ايوان كده تمام، افتحي البوتاجاز كده وجربي.
3: لا خلاص بقى، طالما انت قلت انه تمام يبقى تمام، انا واثقه فيك.
1: المنطقه هنا لسه جديده، بس قريب ان شاء الله الغاز هيدخل وحيريحنا من موضوع الأنابيب ديت.
3: بصراحة أنا مش متضايقة منه، بالعكس ده سبب لحاجات كتير قوي كويسة.
1: لا طبعا الغاز أريح أريح يعني.
3: بس بسبب موضوع الأنبوبة ده شفتك النهاردة واتكلمنا.
1: الله يخليكي. طب في أي حاجة تانية محتاجاها؟
3: لا لا شكرا قوي.
1: يعني أمشي أروح؟ طب بعد إذنك.
3: اتفضل أستاذ حسام.
1: أيوة فندم.
3: أنا عملت لك أد على الفيسبوك، من فضلك اقبله عشان لو الأنبوبة خلصت يعني تاني أبعت لك.
1: لا لا لا ما تقلقيش، هي بتقعد كتير.
3: طب خلاص ما تقبلوش.
1: إيه؟ أو أنا قلت حاجة غلط؟ يا زعلت، أنا مش فاهم حاجة. سلام عليكم.
2: عليكم السلام يا سيدي، غيرت الأنبوبة؟
1: أيوة يا سيدي غيرتها.
2: طب كويس. حسام أنا في موضوع مهم عايز أفتحه معك. حسام يا حسام، المفروض أن ده صوت شخير يعني؟ أنت كده نمت؟ طيب ارتاح يا بطل، أنت محتاج ترتاح عشان تعرف تواجه اللي جاي.
4: عملت

0: ازيك يا حسام؟
1: ايه ده انت مين؟ نانسي الصواف ولا ميرفت السنهوري؟
0: لا انا حنان الهبلة.
1: حنان الهبلة دي مين؟ ازاي بس ازاي؟
0: ما تقلقش كده يعني، انا مش هعرف اعمل لك حاجة. انا مش روح ولا شبح من اللي واقفين في موقف اسكندرية.
1: امال انت مين؟
0: انا حنان اللي ضميرك لازم يفكرك بيها وباللي عملته فيها. انا مجرد فكرة في عقلك الباطن، مجرد حل او تقدر تقول كابوس، مش عارفة تحب تسميه ايه.
1: يعني انت عايزة مني ايه؟
0: مش عايزة حاجة. انت دلوقتي بتكلم نفسك، انت اللي بتتكلم وانت اللي بترد، يعني تقدر تقول اللي انت عايزه وانا مش هعرف ادافع عن نفسي.
1: يعني لو قلت اي حاجة مش هتعرف ترد عليا؟
0: جرب.
1: انت تخنت قوي.
0: انت اللي تخنت وبقلصت يا تخين يا فشلة يا شوال المرتدلة.
1: ايه ده؟ انت مش قلت انك مش هترد عليا؟
0: انا مش برد، ده انت اللي بترد.
1: ايوة يعني ايه؟
0: يعني انا بقول الكلام اللي انت متوقع ان حنان هتقوله.
1: انا مش فاهم حاجة، بس حاسس اني
0: حاسس بايه؟ بتأنيب الضمير، مش كده؟
1: أيوة فعلا، هو ده بالظبط اللي أنا حاسه.
0: يبقى أنا كده عملت مهمتي. أستأذن أنا بقى.
1: رايحة فين؟
0: هرجع على مكاني وسط أفكارك المدفونة في عقلك الباطن.
1: لا استني.
0: استنى إيه؟
1: خليكي شوية.
0: ليه؟
1: عايز أتكلم معاكي شوية.
0: غريبة، أنت مش خلاص كرهت حنان وقتلتها؟ إزاي دلوقتي عايز تتكلم معايا؟
1: معرفش، انا متلخبط ومزبزب. انت بجد مش حنان؟
0: لا، قلتلك انا مجرد فكره ودلوقتي همشي. سلام.
1: لا استني حنان، يا حنان بندق عليك اهوت، ليه مش بتظهري؟ تعالي وكلميني، زعقيلي، اتخانقي معايا، ما تسيبينيش كده. انا ليه عملت كده يا ربي؟ انا ليه عملت كده؟ الله يخرب بيتك يا بلاليني.
2: يا دي النيلة على بلاليني وسنين بلاليني. الناس تصحى تقول صباح الخير، جود مورنينج، لكن انت تصحى من النوم تشتمني ليه كده يا اخي؟ في ايه؟
1: ليه كده؟ مش عارف ليه كده. كمال انا كمال يا ربي بكل اللي بيحصل لي دوت. ما كنت عملت زي اي زوج مصري اصيل وسكت وعشت وخلاص.
2: يا ابني مالك؟ في ايه؟ ما تفهمني. طيب ايه اللي حصل؟
1: اللي حصل اني شفت حنان في الحلم.
2: لا انت ما شفتش حنان، اللي شفتها دي مجرد فكرة في عقلك الباطن.
1: ايه؟ انت عرفت ازاي؟
2: انا
1: هقتلك يا بلاليني ومش هسيبك.
2: الحقوني.
3: مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قندي.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود،
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال، تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
1: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: أنا بلقي
1: 99.9
2: 99

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي الزلمة قولي لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما
2: 99.9 فاصلة 9.

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: لما تكون صحتك،
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية،
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7821174110.

0: عدن، خط 90 بجانب 90 مولا، مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها.
7: تعشقها.

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
0: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها

Careful.

0: roll.
1: Di pala ta kum. Wa. Niyabatan an yalqi al-ustadh Muhammad Mahsan Atrouche kalima tarhibiya.
2: شكرا. تتزامن الأفراح، واليوم هو الخميس 28 ديسمبر كانون 89، وهو موعدنا مع فرحة وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الفنانين أقول إن هذا هي وليست زيجة باسل فيصل علوي، وإنما هي عرس الأعراس للفن والفنانين جميعا. ومن الحديدة البحراء ومن بيت الفقيه الأزهر أزهرنا جميعا، والقطيع وتعز وإب وسائر مناطق اليمن. في دعابة صغيرة قالها لي الأخ أبو باسل، نحن اليوم في تدجين للوحدة، ولقد كانت دعابة ولكنها عندي هي الأمل كله، هي تطبيق فعلي طبيعي شعبي جماهيري متواضع له مدلولة، ليس في نفسي وحدي وإنما في نفس كل الحاضرين هنا. أتمنى لكم ليلة سعيدة وأفراحا مستمرة، وأتمنى لفيصل علوي سرية وزواجا سعيدا ومستقبلا زاهرا. وأهلا وسهلا بكم وشكرا.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
1: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
13: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
14: يلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج حديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. بالله عليكم، أريد منكم أن تتأملوا في هذا الحديث بهذه السهولة. هذا رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شجرة، معترض طريق الناس، سواء كان معترضا من أعلى، يعني تكون الشجرة موجودة في الطرف ثم الغصن دخل على طريق الناس فصار يؤذيهم من أعلى من رؤوسهم من جهة الرأس، أو أنه سقط على الأرض فصار معترضا في الأرض فيؤذيهم من أسفل. فسواء كان هذا الغصن معترضا من أعلى أو معترضا من أسفل، المهم أنه يسبب أذى للمسلمين عندما يسيرون في هذا الطريق. فهذا الرجل عندما رأى هذا الغصن معترض على ظهر هذا الطريق وأن فيه أذية للمسلمين، قال: والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فماذا كان جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ كان جزاؤه عند الله أن أدخله الله الجنة. أريد منكم أن تتأملوا في ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم منا في طرقنا، في بيئتنا، في أماكن نزهاتنا، في أماكن جلوسنا، في الأماكن العامة، في مساجدنا، في أسواقنا، في مستشفياتنا، في كل مكان عام يستفيد منه الناس جميعا. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا؟ ماذا يريد ديننا الإسلام منا؟ يريد منا أن ننظف هذه البيئة من كل ما من شأنه أن يؤذي الناس، فيدخل كما يدخل في هذا الحديث بشكل صريح طرقات الناس، طريق الناس، فالإنسان يزيل كل ما فيه أذية للناس، ما يؤذي الناس من أغصان الأشجار كما في هذا الحديث، أو من حفر، أو من أشواك، أو من مسامير، أو من أحجار، كل ما كان يؤذي الناس في طرقهم المسلوكة الموصلة إلى أعمالهم إلى بيوتهم، كل ما من شأنه أن يسبب ضرر على المسلمين سواء كانوا مشيا على أرجلهم أو كانوا ركوبا على دوابهم أو كانوا على سياراتهم، كل ما من شأنه أن يؤذي المسلمين في ممتلكاتهم في أبدانهم فيزيله الإنسان، هذا جزاؤه عند الله جل جلاله. وكما يدخل في هذا الحديث نصا طرق الناس، يدخل فيه كذلك المنتزهات والأماكن العامة كما ورد في أحاديث أخرى توضح أهمية المحافظة على البيئة في ديننا الإسلامي. نحافظ عليها نظيفة، نبعد عن هذه البيئة كل ما فيه أذى للمسلمين، سواء كانوا يتأذون في أبدانهم، سواء كانوا يتأذون في صحتهم. هذا الشيء الذي يؤذي المسلمين من ناحية الاستنشاق، من ناحية يعني إلحاق الأمراض بالإنسان، يجب على الإنسان أن يزيله، وله عند الله سبحانه وتعالى الفوز بالجنة. انظروا أيها الأحبة إلى مكانة المحافظة على البيئة في ديننا الإسلامي، نحافظ عليها نظيفة، نزيل منها كل ما يؤذي الناس. انظروا إلى هذه الأجور المترتبة عندنا في ديننا الإسلامي،
ليس هذا فحسب يعني أن يدخل الجنة، أيضا أن تغفر ذنوبه، كما ورد في بعض الحديث أن هذا الرجل أخر هذا الغصن، غصن الشجرة، فشكر الله له فغفر له، كان ذلك سبب لمغفرة الذنوب. بل إن المحافظة على البيئة نظيفة عندنا في دين الإسلام سبب لكسب الحسنات والارتفاع في الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: تميط الأذى عن الطريق صدقة. أيها الأحبة في الله، في ديننا الإسلامي ربط كبير بين إيمان الإنسان بالله وباليوم الآخر وبين محافظته على البيئة نظيفة. يعتبر المحافظة على البيئة نظيفة في ديننا الإسلامي شعبة من شعب الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق بوجوده يكمل إيمان الإنسان، وبنقصه ينقص إيمان الإنسان، وإذا نقص إيمان الإنسان يكون معرضا، صاحب الإيمان الناقص معرض إلى العذاب في نار جهنم بسبب نقصان إيمانه بارتكابه الذنوب والمعاصي. أما إذا الإنسان أكمل إيمانه وحافظ على البيئة نظيفة اكتمل إيمانه فغفرت ذنوبه فأدخل الجنة، فهذا شيء عظيم في دين الإسلام. ينبغي أيها الأحبة في الله أن نتنبه لهذه القضية، كما أن الإسلام يحثنا على المحافظة على نظافة بيوتنا، يحثنا الإسلام كذلك على المحافظة على نظافة طرقنا وأماكن منتزهاتنا واستراحاتنا. يحجب الإنسان يا إخوان من واقع المسلمين وهو يقرأ مثل هذه الأحاديث وينظر إلى أماكن المنتزهات عند المسلمين، وإذا بها مع كونها مهيئة لأن تكون من أجمل الأماكن، لكن يتفاجأ الإنسان أن هذا الشاطئ مليء بالقاذورات، وما يضر الناس في جلوسهم في ذلك المكان، يضرهم من ناحية المنظر، يضرهم من ناحية الرائحة، يضرهم من ناحية إيصال الأذى لأبدانهم، يقدر عليهم ذلك المكان. سبحان الله، هذه النصوص العجيبة عندنا، ومع هذا لا نحافظ، كثير من المسلمين لا يحافظ على نظافة البيئة. تتفاجأ عندما تذهب إلى شجرة كبيرة في مكان جميل بارد تريد أن تجلس تحت ظل تلك الشجرة، وإذا بمن سبقك كان جالسا في ذلك المكان قد قدره، وأصبح ذلك المكان لا يصلح للجلوس، لا يصلح حتى لأن يجلس فيه الدواب، أن تجلس فيه بسبب كثرة الأذى الموجود في ذلك المكان. ويا أيها الأحبة في الله، كما أن الإسلام رتب على المحافظة على البيئة نظيفة وإزالة الضرر، رتب على ذلك الأجور العظيمة ودخول الجنة، كذلك قد توعد من يلقي الضرر في طريق المسلمين أو أماكن جلوسهم وأنه مستحق للعن من الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب ذلك الدعاء عندما يدعو الناس عليه باللعنة والطرد من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يرى، الله سبحانه وتعالى يحكم على ذلك الشخص بأنه مستحق لذلك اللعن فيجيب دعاءهم. هذا الذي يتخلى في طريق الناس وأماكن جلوسهم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحق للعن من الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب من لعنهم، يجيب دعاءهم. فيا أيها الأحبة في الله، لنتأمل في هذا الأمر، لننظر في فصولنا الدراسية، لننظر في أماكن المنتزهات والاستراحات، لننظر إلى طرقنا، لننظر إلى اللعن من الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يجيب من لعنهم، يجيب دعاءهم. فيا أيها الأحبة في الله، لنتأمل في هذا الأمر، لننظر في فصولنا الدراسية، لننظر في أماكن المنتزهات والاستراحات، لننظر

0: ندع فيها ما يضر الناس وأن نزيل إذا وجدنا فيها ما يضر الناس أن نزيله، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع يكثر حسناتنا ويرفع درجاتنا ويدخلنا الجنة بسبب هذا الأمر. فما أجمل المحافظة على البيئة.
1: الساعة الآن 4 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: 97.9.
1: قلبي يا زلمة كل اللي غنم ترى ننسي تراسي عيني يشوفوا في السماء
2: 99.9.

0: نعشقها.
1: نظيفة في ديننا الإسلامي، لك أن تتخيل هذه العبودية تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، ولك هذه الأجور العظيمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
12: انتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: جمال كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

आज अन्नस आज ही सफल। आज मैं सफल आज अयो आज आज वाइज मैं सफल।

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: تعشقها.

الساعة الآن 6:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أول.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في قوله تعالى مالك يوم الدين فيه قراءتان، مالك يوم الدين بالألف وملك يوم الدين بدون ألف، وطبعا المعنى ظاهر، وكلاهما صفة لله رب العالمين، فهو مالك وهو ملك. بعض أهل العلم قالوا ملك أبلغ من المالك، إذ يصدق على كل إنسان يملك شيئا أن يسمى مالكا بخلاف الملك، فلذلك يقال كل ملك مالك ولا ينعكس، بمعنى ليس كل مالك ملك. ففي كلا القراءتين بلاغة في المعنى ونهاية في بيان المراد من تعظيم ذلك اليوم، يوم الدين، يوم الجزاء، فهو ربنا، فربنا سبحانه جل جلاله مالك يوم الدين وهو ملك ليوم الدين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.

0: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.

0: الفقرات ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل سفرنا مع سيدنا يوسف عليه السلام، نواصل سفرنا مع هذه القصة الجميلة التي احتوت ألوانا مختلفة من ألوان صنوف العذاب وحتى المتعة في الحياة، متعة وشهوة الملك والشهوة الجنسية، أعني عند امرأة العزيز، ومقابلها أيضا شهوات الصبر عند سيدنا يوسف حينما ألقي في الجب وحينما أصبح عبدا رقيقا في مصر. اليوم نقف وقفة مع امرأة العزيز، وهنا نتعلم شيئا أساسيا، كيف ندير المعصية، أو كيف ندير شهواتنا أيضا بشكل عام. قلت المعصية في هذه القصة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. حينما تأتي إلى كتب المفسرين تجد أقوالا كثيرة متعددة، وأحب أن أنوه هنا أني لست مفسرا في هذا البرنامج، فليست صنعتي ولا مهنتي. هناك من طلبة العلم والعلماء من هو متخصص في مثل هذا، ودوره أن يتولى هذا، إنما أستخرج دروسا تربوية نفسية من خلالها لعلنا أن نقدم شيئا لأنفسنا نتعامل به مع ذواتنا عند السفر في هذه الحياة. هنا ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان رب، لولا أن رأى برهان ربه. بعضهم قال أن برهان ربه رأى أباه يعقوب يقول له لا، أو رأى شيئا من هذا. وأعتقد أن نبي الله يوسف حتى لو لم يكن قد بعث في تلك الفترة أو تنزلت عليه النبوة، فإن ذلك لا يليق بالأنبياء، فعجبي ممن يقول ذلك عن الأنبياء. إذن الأنبياء ليسوا بشرا، إنما هم بشر وعندهم شهوات، عندهم شهوات، إذن يقبل منهم أم تتحرك شهواتهم؟ أقول نعم، لكن تتحرك في مكانها. إذن كيف نجمع بين هذا وهذا؟ إن نبي الله يوسف ومثله بقية الأنبياء عندهم من الرقي ما يمنعهم أن تتحرك شهواتهم لمن في غير مكانها. إن كنا نقبل من عنترة بن شداد حينما تكلم ويقول عن نفسه أنه يواري بصره عن جارته حتى يواري جارتي مأواها أو مثواها، ألا نقبل من نبي إذا كانت العروبة تفرض عليه، ألا نقبل من نبي أو نتوقع ونفترض من نبي أنه لا يمكن أن ينظر أو يقاوم النظر، لأن رقيه ونبوته أعلى من شهوته مهما بلغت شهوة ذلك النبي الإنسان. هنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا في اللغة العربية هو حرف امتناع لامتناع. ذهبت إلى السوق لولا أن جاءني زائر، إذن أنا لم أذهب إلى السوق. إذن لولا حرف امتناع لامتناع. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، إذا رؤيته لبرهان ربه في حياته السابقة بشكله العام لو لم يكن ذلك لكان قد هم بها. إذن الهم لم يتحرك عند سيدنا يوسف، وهذا هو من الأدب في التعاطي مع السادة الأنبياء صلى الله عليه وسلم جميعا. إذن الهمان مختلفان، هم عزيمة وإقبال كما قال المفسرون عند امرأة العزيز، أما هنا لم يوجد ولا خاطرة، وإنما ولست أعطي ألوهية للأنبياء، وإنما مفهوم الأنبياء عندنا يجب أن يتضح، ولا نجعل ربما طرحا فيه ربما تقليلا من مكان الأنبياء بهذه الطريقة. في هذه الآية وصف الله نبيه عليه السلام يوسف بأنه من المخلصين، وهذا الوصف إنما جاء لعظمة ذلك النبي أن نفسه لم تتحرك لمثل ذلك. من هذه القصة، قصة امرأة العزيز، نريد أن نتعلم كيف يدير الإنسان المعصية، كيف يدير شهوته، كيف يدير رغبته الجنسية. كما قلت لكم
في نظري حينما قرأت أقوال المفسرين هناك قولا أشار أنها لم تتحرك رغبته عليه السلام، لأن لولا حرف امتناع الامتناع. ثانية أقول لست مفسرا يفسر، وإنما أنقل كلمة قالها أحد المفسرين، لكني أدرك عظمة الرقي عند الأنبياء، فهذا القول يتناسب مع رقي الأنبياء. كيف ندير معاصينا؟ لابن القيم كلاما جميلا في مسألة إحساس الإنسان بالمعصية تبدأ في مراحل أربع. المرحلة الأولى مرحلة الخاطرة، تأتي خاطرة عند الإنسان تجعله يفكر في معصية. ثم المرحلة التي بعدها مرحلة الخاطرة، يأتي بعدها مرحلة الهم، أنه يهم بالشيء ويعزم عليه. ثم بعدها مرحلة الإرادة، أنه يريد وقرر ولا رجعة في ذلك الشيء. ثم بعدها يأتي التنفيذ، وهي مرحلة العمل. إذن الأولى هي الخاطرة، والثانية هي الهم التي فيها يقبل ويدبر، وبعدها الإرادة، أقبل وانتهى في الإقبال، ثم بعد ذلك تنفيذ تلك المعصية. من إدارة المعصية أن أعرف عفوا المراحل الأربع، وأحاول أن أمنع نفسي في المرحلة الأولى. كلما بكرت في منع نفسي كلما استطعت على إدارة المعصية. أدرك أن إدارة المعصية تعتمد على الإيمان العالي في نفس الإنسان، لكن الإيمان ربما يرتفع وينخفض حسب ظروف الإنسان. ألا نضيف للإيمان بمساعدات ومعاونات تساعد ذلك الإيمان، حتى إذا ضعف يوما هناك مساعدات ومقومات أخرى لدي أيها الإنسان تحميني من الوقوع في المعصية. إذن لولا أن رأى برهان ربه عليه السلام، هذا موضوع لا يأخذ أو لا يخضع لتشريحنا نحن، إنما كلامنا عن إنسان يمر بظروف امرأة العزيز، ذكرا أو كان أنثى. أدرك يا سيدي نفسك في مرحلة الخاطرة. ولذلك الإسلام في طرحه الجميل ينادي إلى غض الطرف، وغض الطرف في نظري هو نوعان: غض الطرف البصري وغض الطرف النفسي. لا يكفي غض الطرف البصري حينما ترى شيئا مثيرا لك أيها الرجل أو أيتها المرأة، لا يكفي أن تغض بصرك، إنما يجب معه أن تغض طرفك النفسي. لماذا؟ لأن الإنسان إن غض بصر عينه ولكن نفسه تتحرك وتتخيل ذلك الشيء، فإنه سيكمل ما رآه، ولم تكتمل الصورة الكاملة، سيكمل تلك الصورة من خياله المحبب. ولربما كان لزاما عليه أن يقطع ماذا؟ طرفه النفسي مع طرفه البصري، حتى تتحقق المعادلة في قطع الشيء في بدايته. ما الذي يجب أن نفعله؟ كيف ندير معاصينا؟ دائما إذا جتني معصية أنشغل بأسباب حدوثها. ما الذي أدى إلى إقبالي على تلك المعصية؟ ولذلك أبدأ أقطع أسباب تلك المعصية. امرأة العزيز طبعا لم تكن مسلمة، لكن نضعها في الإطار الإسلامي لنا نحن ونقاوم. الخلوة وغيرها وأمثلة عديدة، كل عنده ظروفه. العمل ربما في مكان أجد نفسي مقبلا على المعصية أكثر من سواها. إذن كل يحدد أسبابه، ثم ينطلق من تلك الأسباب فيقاومها حتى يخفف من نسبة التعرض للمعصية. الأمر الآخر أن أنشغل بأثار المعصية. ما أثار هذه المعصية؟ ربما لها أثار اجتماعية أو صحية أو غيرها. بأي أثر أنشغل؟ بما يهمني أنا. لنفرض أن صديقا لي أو زميلا أو ربما قريبا لي مهتما بمعصية معينة، كيف أذكره بآثارها؟ أذكره بالآثار التي تتناسب مع اهتماماته. اهتمامات هذا الإنسان، ما الذي يهم هذا الإنسان من آثار هذه المعصية فأذكره بها. إن كان الآثار الصحية تهمه فأذكره بها وأخوفه، قد تصاب بمرض الإيدز أو غيره. إن كان الآثار الاجتماعية تهمه، لربما علم الناس عنك أيها الإنسان. بعضكم قد يقول هذا طرحا نفاقيا. ليس طرحا نفاقيا، ولكن الإنسان ربما يستفيد من بعض الأشياء لتحفيز ذاته تحفيزا مؤقتا. ربما أحيانا لا،
أسبابا أخرى غير الاجتماعية والصحية تهمني، إذا كان لزاما استكشاف ما هي الآثار لتلك المعصية التي تهم الطرف الآخر أو تهمك فتحرص عليها وتضخمها أكثر وأكثر. إني إذا علمت أسباب المعصية وعلمت آثارها وعملت على هذا وهذا فإني أستطيع أن أقلل من نسبتها، لأن أقل الأشياء في التحكم بالمعصية هو في فترة قيامها، والأسهل هو ما قبلها وما بعدها للوقاية منها مرة أخرى. نواصل حديثنا عن إدارة المعصية، وإن شئت أسميتها إدارة الشيطان. كنت سأضع اسم هذه الحلقة إدارة الشيطان، ورأيت أن المعصية ربما تكون أنعم في وضع اسمها. انظر إلى سيدنا يوسف، كيف الله سبحانه وتعالى يستخدم لنا أنبيائه بعظمتهم العظيمة ليمثلوا لنا أدوارا معينة نتعلم منها نحن البشر. ماذا قال حينما جاءت امرأة العزيز؟ قلنا في البداية لم تتحرك شهوته، وهذا من التقدير للأنبياء، لأن لولا حرف امتناع لامتناع. ذهبت للسوق لولا أن جاءني ضيف، إذن أنا لم أذهب للسوق. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، إذن لم يهم بها عليه السلام. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ معاذ الله، هذه واحدة، إنه ربي يعني العزيز أحسن مثواي، والثالثة إنه لا يفلح الظالمون. إذا ما الذي يمنع من المعصية؟ كما قلنا في البداية، لا نضع الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو العامل الوحيد، وهذا هو الشاهد من القصة. معاذ الله، إنه ربي، هذا معاذ الله حق الله سبحانه وتعالى. إنه ربي أي سيد العزيز ولا أخونه، إنه ربي أحسن مثواي أعني به العزيز. إنه لا يفلح الظالمون، هذا في حق نفسي أنا أيها الإنسان، إن ظلمت فإني ظلمت نفسي، إن تعديت أيها الإنسان على حق غيري فإني سيتعدى على حق نفسي. انظر إلى يوسف، نظر إلى حق نفسه، إنه لا يفلح الظالمون، نظر إلى حق العزيز نفسه زوجة تلك المرأة رغم ما فيه من العيوب، إنه ربي أحسن مثواي، ونظر إلى حق الله. إذن تعدد الأسباب التي أقضي بها على المعصية هذه طريقة أساسية. ليست القضية في نظري أن تقع في المعصية أو لا، القضية هي في القدرة على ماذا؟ على الخروج من المعصية. لو لم تعصون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يعصونه ثم يستغفرونه ثانية. إذن القضية ليست في ذات المعصية، إنما في القدرة على العودة من بعدها رغم عظم المعصية. هل الإسلام يعظم المعصية أم يصغرها؟ من روعة هذا الدين، قبل حدوث المعصية يضخمها جدا، بعدما تقع يقزمها جدا حتى يسهل التوبة. لله ما أفخم هذا الفكر الديني حينما نراه في أطروحة الإسلام، وهو يقدم لنا المعصية من زاوية وكأنها بعدسة محدبة، ومن زاوية وكأنها بعدسة مقعرة. لمقاومة المعصية الارتباط الشرطي، ربط المعصية بشيء مقزز، فإذا تذكرت تلك المعصية تذكرت شيئا مقززا. ربط المعصية ربما بموقف يجعلني أخجل، أنا مقبل على معصية معينة أتذكر شيئا مقززا فأكره تلك المعصية، أو أتذكر موقفا راقيا أربطه بالمعصية فأخجل من تلك المعصية. أتذكر موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم معنى ضخما في ذلك، فإذا أقبلت على المعصية صورت عنها، لأن عظمة النبي أعظم من تلك المعصية. ربما أحيانا لا، لست ممن ينظرون إلى الأنبياء بهذه الفخامة، وهذا عيب في ذاتك أيها الإنسان. أربط المعصية بماذا؟ بشيء مستقذر. عندي شهوة معينة أربطها بماذا؟ بشيء تكرهه النفس البشرية من القاذورات، فإذا تذكرت هذا الشيء تذكرت تلك القاذورة فتقززت نفسي فعدت أنا أيها الإنسان. من الخطأ المبالغة بالقدرات، أن قدرتي كبيرة وأستطيع على أشياء عديدة. هونا هونا، ربما تبالغ بقدراتك أيها الإنسان ثم تفشل بعد ذلك. لماذا؟ لأنك بالغت مبالغة كبيرة وجعلت قدراتك كل شيء،
ونسيت أن هناك مهارات ربما تساعدك أيما مساعدة. إذن ليست القضية في الوقوع بالمعصية، إنما الفن هو منع الوقوع، وإذا قامت الفن هو عدم العودة إليها والخروج من آثارها. بل حتى أحيانا الندم على المعصية هم نوعان، هناك ندم شيطاني. كيف الندم على المعصية شيطاني؟ إذا كان الندم يجعلني ضعيفا كئيبا فإني سأعود إلى المعصية، وهذا مدخل شيطاني. إنما الندم الإيجابي، الندم الذي يدفعني إلى عدم العودة، الندم الذي يدفعني لاستغلال التوبة، الذي يدفعني إلى بحث الأسباب التي أدت إلى وقوع المعصية، ذلك هو الندم الأساسي. إذن الشهوة عبارة عن فكرة، أجعل هذه الشهوة عبارة عن فكرة. إذن أنقل المعصية من الشهوة إلى روح الفكرة وأتعامل معها كفكرة. أما إذا ضرت إليها شهوة فأنظر بروح الاستمتاع إليها، ولربما دمرني ذلك. اجعلوا شهواتكم أفكارا تتحكموا فيها بإذن الله.

أنتم مع إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردًا من الذكر قبل نومك، تحسن به النوم وتثبت مقامك. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات
1: فاصل 9
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلاً منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع
4: تعلن منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي يا زلمة كل لي غلمة مراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء.
2: 99.9

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: رغم قذارة الفكرة بس قشطة، أنا ما عنديش مانع.
1: لا والفلوس يا عم هتنزل زي الرز على دماغك يا معلم.
0: خلاص يا مافيا اتفقنا،
1: وأنا قد كلمتي يا معلم، وهخلصك من عالم الرمة اللي بره دول.
0: هتموتهم؟
1: أعمل لك عليهم شوربة لو عايز.
0: لا مش عايز لدرجة الموت يعني.
1: ماشي أبو صلاح، أبو قلب رهيف وحنين، وبكرة زي دلوقتي هنكون عندك.
0: ليه؟
1: ادي النيله اللي احنا زي الرز على دماغك يا معلم.
0: خلاص يا مافيا اتفقنا،
1: وانا قد كلمتي يا معلم، وهخلصك من عالم الرمه اللي بره دول.
0: هتموتهم؟
1: اعمل لك عليهم شوربه لو عايز.
0: لا مش عايز لدرجه الموت يعني.
1: ماشي ابو صلاح، ابو قلب رهيب.

0: راح فين بس الواد ده؟ يكون هرب مني. طب ازاي؟ ازاي انا ما حسيتش بيه خالص؟
1: يكونش طائر الرخ نزل نتشه وخده وطار بيه زي السندباد.
0: الله يخرب بيتك يا زهير ويخرب بيت اهلك.
1: اهله؟
0: اه والله صحيح،
1: يكونش راح لاهله. ده لو لسه عايش بقى وفي الروح، وانا هقطع نفسي ليه؟ انا اطلع على بيت اهله وهناك هفهم كل حاجه.
2: ازيك يا صلاح؟
3: مين حضرتك؟
2: انا احمد زهير
3: ابويا الحقيقي اللي بيحل مرار الايام. رجعت لعقلك ولصوابك يابا؟ هل اعتجي الباب ابيك يابا؟
2: سامحني يا ابني.
3: اسامحك على ايه ولا ايه؟
4: مين يا صلاح؟
2: اشجان الشجن.
4: زهير المجنون؟ لا لا لا لا، مش ممكن، مش معقول. انت رجعت ازاي؟
2: جربت خلطة جديدة وشربت، بس لسه بتتظبط معايا، بطبع جواها.
3: بتطبع جواها؟ طب ازاي؟
2: ساعات برجع
5: عيل تاني.
3: ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده طالع منك ياما؟
4: والمصحف ابدا منى، ده انا لسه حتى متوضيه. عيب عليك،
3: في صوت غزات طلع كده.
2: ده انا يا ابني.
3: طب ايه ده؟ احنا لو كفر او سفل مش هتعمل فينا كده ابدا
5: يا ابني. المحلول مش ظابط معايا،
2: ساعات برجع
5: ابقى عيل.
4: نهار اسود.
3: شفت التويست اللي حصل ده ياما؟ ابويا بقى نص نص، نص عيل ونص راجل. راجل يا نص نص، ما هي كانت ناقصاك تعمل لي زي المزدوج في مازنجر كمان.
2: ابوس ايديكم، خبوني، داروا عليا.
5: لحسن لو اتقفشت هتشلوح.
3: لا اله الا الله، ده ملبوس ولا معمول لاهله عمل ده ولا ايه؟
4: ممكن يكون كالحاجة من الشارع.
3: ده لو عنده ديفتيريا مش هيحصل له كده، ده بيقلب زي التلفزيون اللي ريموته بايظ، عمال يروح ويجي.
4: طب والحل؟
3: لما زمان كان التلفزيون ولا الراديو بيبوظ كنا بنقلع الشبشب وننزل عليه.
2: ولد صلاح،
5: احترم نفسك.
3: احترم انت نفسك يا راجل يا مختلط يا مزدوج. هتعمل فيا ايه اكتر من اللي عملته؟ ايه كمان جايلنا مخلط ومشقلب ومنقط؟ عاملين فيها كلب بلدي على ولف. هي ناقصاك يا راجل يا مشكل.
2: انا معايا المحلول الجديد، عايز اقعد اظبطه وكله هيبقى تمام التمام.
3: المحلول الجديد؟
5: ايوه ركبته.
3: خرب بيت اهلك، انت جبت لي حوال، اقسم بالله عمال تطول وتقصر وتدخن وترفع. نفسي اقفشك.

0: وانا هعمل ايه مع الراجل النص ده؟
1: حياتي يا اشجان.
2: النص لبة ده مسلي اما احسن من راديو وربنا.
0: امشي يا ابن المخلوعة، هخلعك من وشي. غوره يا صلاح.
3: اشجان احترمي نفسك، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟
2: ايوه كده بقى يا يابا، يا ابو المرجولية كلها والجدعانة، فين زهير الذكر؟
1: فاكرة نفسك محدش هيقدر عليكي ولا ايه؟
2: يا اخويا اتنايل والكتم.
0: وحياة امك لخلعك يا راجل يا متردد يا نص نص.
2: بقولك يا ابا، فين المحلول اللي انت عملته على روحك؟
3: معايا.
2: ماشي، حلو قوي، اجهز يا مزدوج.
4: احنا لازم نهرب.
5: هنهرب؟ نهرب ازاي من الهنجر ده؟
6: هنجر يعني ايه؟
4: اخرس انت خالص. بص ياما، شايفه الحبل اللي في ايدي ده؟
5: ايوه.
4: عد ذي بلسانك.
5: بلا نيله وانا في اسنان.
4: طب تعال انت، عد انت يا حيوان.
6: انا مركب طقم ستانلس وربنا.
4: خلاص هات الازازه ببقك وتعالى. حاول تفكني بسرعه.
5: ثواني ثواني بس، لما نخلص ونهرب هنروح فين؟
4: هنروح لصلاح.
6: صلاح اللي مش طايقنا وسلمنا للمافيا، هنروح له نعمل ايه؟
4: بقول لك ايه، فكني وبعدها يحلها الف حلال. يلا خلاص.
2: ايه يابا انت مش قاعد على البلاج على فكرة، قوم البس حاجة.
3: انا كده معرفش اجهز مشروعات الا لما اكون بالمايو.
2: بس ده مش مايو، ده كاش مايو.
0: ادي العصير. يا لهوي اهدى.
1: ملك يا اشجان.
2: لا ملهاش يعني، ورك حضرتك كان ورك حمار بقى ورك نملة، ويا مستني السمنة من ورك النملة تحرم عليك التقلية.
3: طب وسع وصلي على النبي علشان حصب المحلول في الانبول.
2: حط يابا المحلول في الانبول.
3: هوب هوب هوب.
2: امي راحت فين؟
1: مش عارف والله.
2: هتعمل لي عيل دلوقتي؟ امي فين لحسن ودين؟ انت عارف ممكن اعمل فيك ايه؟ الله يخرب بيتك يا زهير وبيت افكارك.
7: صلاح التلميذ، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 97.9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شايل؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شايل كابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشايل.
11: لا تحاولش
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شايل كابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، وسمت لك يا
0: 99

0: Arararuru.
1: Mamona.
2: أصدقاؤوز هلوز يلا هلموز عندنا كيماؤوز
3: يا عم حسن.
4: ايه ياض
3: في مشكلة كبيرة أوي، في واحد عايزين نساعده ضروري.
4: أنا مش فاهم منك حاجة خالص، قول من الأول في إيه؟
3: في مشكلة، في واحد عنده مشكلة وعايزين نساعده ضروري.
4: يا نهار أسود مفيش فايدة، بص بقى أنت تسكت خالص وأنا هندهلك اللي تفهم كلامك وتفهم مشاورتك دي. بدرجة
2: أيوه
4: تعالى شوفوا بيقول إيه ده.
2: اهدوز اهدوز احكي يا طهروز.
3: بقول له في مشكلة وفي واحد عنده مشكلة ضروري لازم نساعده.
4: بذمتك فهمتيه؟
5: ما فهمتوش لدرجة إن أنا عايز أجيب حد يفهمكولي أنا وأنت. لا بس اللي أنا فهمته منه كده يعني بيقول كده بما معناه إن في حد فورتوز وإحنا لازم نساعدوز.
4: هنعمل إيه أوز؟
2: إحنا جدعانوز ولازم نساعدوز.
3: يلوز
2: يلوز
4: يلوز.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

مراد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج من

منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإن

كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي

عاش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا

يسمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا

يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

ذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسل

غيركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان

نجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى

يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم

بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوبهم.

أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

أخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قال

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال في

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة

أجئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم

وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

من الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ

آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات

سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربكم

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقل الجبل

تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا

الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

دونه إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب

وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا

الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض

من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها

بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك